الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا Muhammadan abduhu wa rasul sahib syarifi wal ihtiram amma ba'd fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكت المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين

آتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.

0: بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا يا الله من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها.
1: Pendengar, demikian kita sudah sama-sama mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan tentu ini menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam siaran langsung di siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas bertindak selaku operator, ada Hermanto dan Fajar, operator Masjid Agung, ada Ustadz Dedi, dan saya sendiri selaku pembawa acara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan musik instrumentalia.

القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،